0: بدلوا من موت النفس والنهان جدلوا
1: ترسل أن الموت بقاء الليل أبخاني الله لوجه الله كفاني الباخي ممات سرمدا وكفاني يسر أحمدا نفهني ولم يدوني ولا يدوني كلين عليه أولا ترسل أن الأمراض والممات بقى واسمي من السماد هل لمن بخوده إليا البيت رافحا بي المرضيا لا شك
0: في كوني بالأمين بالكتاب والأمين لا شك في كوني بالأمين فيه وفي الكتاب والأمين ملك

0: تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له زائرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وزيد الله تبارك وتعالى ببيت الزلاسة والزلازين والدمائر وأسد الملال أحلى بذلك، لكن الله يزد بما أنزل إليك تهية من عند الله مباركة طيبة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالخشي، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين إلا الله الإمام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس زائقة الموت ما توجه إليه بقدر عزمة ذاته بلا توجيه منهم إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمين وإلا ويدخل في ما هما كاتب أسير في مع جميع الكتب ولم تأتي إلى معني الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب في أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي إلي بما لا يؤدي إلي المعروف ولا ويلازم ما لا يفاء إلى الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إيمائز. كتب الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد أعز الخط المعاقب من العقل المبين. والله على ما نقول وكيل.
1: لي قلت ما فاق به جيلاني عليه رضوان الذي أغلاني، إلي قلت ما به أبو الحسن فاق بقمة نب الجد الحسن، تممت لي بما به تيجاني فاق وكنت لي بالمرجاني، إلي قلت ما زح زح أن يدرس سرت قديما مصطفى مثل أنس برأني القدوس من كل درس، وإن فيلقى جاوز سؤالك نفحتني وقلت لي إحسانا ورست فيه مكب النبي حسانا ورشتني تلك الإمام مالك عليه الرضوان كريم السالك، نزعني من الوراء باقي القديم علمه بأنني أبقى الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت، دم حياتي من حياة الله الله تعالي إلى جنان الله، يقول لي كن فيكون ما أريد وليس يلحوني شيطان مريض، يقول لي ولا يقرب مني إلا لمن شئت بالإذن مني، درجتي عند الإله أنتفع وإنني بلا حساب أنتفع، يوصل قدي من أحبني الإله بخير قلوتي ويكفي كل ما إذا كتبت إفتتاش الباقي واستبحت ملائكة باقي، بان لي من كل له الولاية كوني لكالك برايا آية، بان لي من كل له نقول أن وسيلتي هو رسول رام رسول الله من إلهي كوني خديمه وعبد الله، رفعني رافع فوق الكرماء بأبتغاء بمرا لم ترمى، سبقت غيري إلى الجنان مع النبي قريش أدناني، ملكني دنيا وأخرى سمد ما عنده لقتاره محمد، يجيدني عند ملك المقتدر كل قليج كل التقين كل سعيد يا جلال يقتدر، لا ضد الله وحداد رسول دنيا وأخرى وحزمة وقيسول، واشهد بكوني آم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي، هاجت خسائلي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي يا هاجة مسائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا هاجة مسائدي يقل كل من له سعادة والإنقاذ الأمل ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله

0: نقول لله يا رسول الله لا إله إلا لا يفعل لا إله إلا لا
1: أمر أمر دواتيس إنترناشونال كو أقول يا دوب كو أقول

قديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيه المذهب الحتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي كلمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تشكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأضاء وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قمة تسر مصفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قمة لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وخرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا بالورى وزعصى خرورا فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي

كما الذي كعبدني أبابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كعاجل.

قد انصرفت للمرافق إلى مع الصفاء بايتا أو قائلا قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لما روم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجيب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاد خير الأنبياء من اللعين الخلج صر الأخبياء صل بتسليم بخير على النبي والآل والصحب وسن مخفي صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي يا من من الناس من حسمت خير الورى وسأله عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله ومنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعد التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى

في الآل والصحب معا والصالحين، وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جار بالمآل يا خير منزل وقابع الظلاء وخير منزل حبا ببصملا سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانصر علينا بركات البسملة ولتخننا عن خزوة بعذبلا وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتخننا

كما إليه قد أفضل الكلام. وتكفنا بألف التحوذ ما يستحاذ منه يا محوذ. ولتكفنا بعينه كل لحين وكل ما لم ترده لي معين. ولتكفنا بواوه كل أواب ولتخننا حمدان بات النخوات. ولتكفنا بذال كل ذل وحنحرى من أخننا بحل. ولتخننا بالله عن سواه مح كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هبلنا فضلا به يخبطنا من قبلنا. وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة. وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين. وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة. وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا حما عسر. وهب لنا إلانة بالألف بخير عصيان ونور مألف. وهب لنا باللام لطفا عادلا مع البشارات ولطفا نادلا. قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا. سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي. بحرمة العقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة. سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصما لي من الدغ وكل وصما. بحرمة الحسبلة المباركة بحرمة البسملة المباركة. يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له معالي. وليهب فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة. ولتهنني بهكذا عن هاتي ولتكفي خير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة. يا من به استحظ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا. لك شكوري بعد عمد خالدي يا عاليا حل ولد ووالدي. أذهب لخير جهتي شيطانا وليروح في وجدني أوطانا. بحرمة الألف في تعوذي قلل لي الحسمة يا معوذي. بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا. بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها. بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بسي من أبناء الزمن. بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليا باقيا بطريقا. ولي هب بالهاء أنفع عباد ولي أدم خير رسوك وصبات. وامنح بحق الميم كل من لعن
من قصد نهوي ولتكن لي ولتعن واطرب بحق النون كل من مرى ولخير ما يدوني حيث ورى واذهبن كل شيطان مريد بآلف الشيطان لا نهوي يريد ولق غيري اللعين حيث ران درا ولا تنله مني المرام وبالشقاء وتطرد الشيطان لخير ما ملته أوطانا يسوقه مؤيسا مني العفيس وليس ينحني بك

لحسبه يعمى الهدي مذكرا بلونه رددا لنهضه جميع ما حاس من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أضحي الدرا جاء به له وذه شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفني وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رسدا بجيمه جئزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لخير الواحد القهار معد الخير بميمه محا انتهاء هنيا قاهره وليقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لخير نهوي لا تسوق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وعيس العين من جنابي يا من له

وليهب بالبايع سن بقى أهجوبة لكل نضب سبقى وليابسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم ما هو ما سبر من الذي يؤدي للقدر وليا يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليا هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد

صدق وصدقني أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سقط وعناء يا قديم وليهب بالحياة حفظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عادلا بلا حساب ثم ملكا نادلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليا بالنون نورا يسطع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا بلسان ذكر ورضا والراء وقل للخرضى وليا بحائه حباء مغن يولي من يسكبا وليا بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا واقبلا وليا بميمه محو العيوب جميعها قيا وعلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمد واله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمه والتكريم حروف ظل نظام خير بركه وسكن تشكر معا والحركه يا ربنا يا ذا الاراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجه يا من له في صرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا اطناب وانصر علي البركات دون الضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا كلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خير مصاعب راضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات لي قد آمالي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوثر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وخيره من مانعات اللوم وقلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع اياديك العظام

يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد وآله مع الصحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريما وقد إلي كلما أروم سل وسلمن يا رسيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماع على معظم سما هماه وآله وصحبه الكمات الصالحين كرم الحمات وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا لواء صحب الذي نباشر سل على العاقب وهو طه مع سلامك وزد هداه وآله وصحبه الأجلاء يا من به أريتني الأدلة سل على خير الورى يا سينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لخير خما وصلي وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولا لواء صحب الذي نمهر وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لواء صحب ذوي المناقب يا خير من نودي به

على الذي سميته بسيدي ولا لواسه بنجوم الخيرين يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامون.

تدحني زن نسمع اكبر دن ينجعل واله وصحبه والتجعلي زن نسمع اكبر دن ينجعل صلي وسلم ان يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي صلي وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أخيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم وعلى آله والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلما يا نافعا يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي وعلى آله والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نبي سماه جامع وعلى آله والأصحاب أهل المجد وسلما يا مخنيا بالود يا من هداه ورضاه اقتفي صل على نبي سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم الأمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم ولا لمح سحابه الأهباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك الرسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي حدا صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل

أدري وبشري ذلك المدثر، يا من به أصلحت لي ما قد فساد، مؤيسا مني حاسدا عسى، وسلما عليه في الآل الكرام، وسهب يا من لي يجود بالمرام، صل وسلم يا مجمل على الذي سماته المزمل، وآله وصحبه المهذبين، وفرحا بالنظم ذا المقربين. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله، وآله وصحبه في كل حين، وعندك اجعلني سرور الصالحين. صل بتسليم العلي.

على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرا لهم يا خير وال صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وذهبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم وآله وصحبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير علما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهين وآله والصحب أهل السبق يا محيا من شئته وتبخي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على نب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في السروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يشكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى

مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بتكرار يا واهب الفلاح والأسرار. صل على من اسمه حريص قبل عليكم حكسه الحريص مسلما وآله وصحبه ودل بي على سواء الأحبيب.

نسمي إليه خالصا ليبلغا. يا من له الأيام والشهور، صلي على من اسمه شهير، وصلي من

صحبه يا من خيورك ترى يا باخيا كونك لي أزاهد صل على نب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولال والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسرح بقطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلم يا من إلي منك تات البشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نظير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على معين سماه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاضفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولال وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بدائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباه صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هاد سماته هدى والآل والصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله ما سعى بالخيرا وبشرا بالعصرة المبشرة يا من بكليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واسرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداع وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدهو والآل والأصاب آل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به الحجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في سكوك العلماء يا من به لانقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي
ولا لباسه بدوي شغائي ورخدي خلت مهر رخائي يا من به لم ينحني عدو صلي على من اسمه حفو ولا لباسه بدوي العنايا يا من به لم تنحني جنايا وصلي من عليه وقبل شكري ولتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسهب وعصم بشري من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لسهب ذوي القتال يا عاصما كلي من الأقتال يا من به ينحوني التامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالعسب واجعل كبي كسفا يري الخيوب دون عبي يا من به فارقني تخمين صلي على من اسمه مامون ولال والأصاب والتسلم واجعل به فتح الخيوب قلم صلي وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وصلي من عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صلي على من اسمه مكين وصلي من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليم يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب ذوي صيانا مع سلام واكفني خيانا يا رافعا لديك يزك الحمل صلي على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلط أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي في جلوان ظلما يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صلي بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العتائم وكلكلي نوير بلا خطاء يا خير منزل أرى إسكانا صلي على المختار ذي المكانة والآل والأصاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسق وخير من يطاع صلي على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وصحبه وسلما وبأنر قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صلي بتسليم على هاد المطيع وآله وصحبه الإخوان وسول خير كل ذي عدوان صلي على قدم صدق الرحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير حكسي صلي على خوس وخيس وخياس
وسلما يعمل معها بالابتياس والآل واسب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع. صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسهب وسعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وقلد عصما كليتي يا من كفاني صدما. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والسهب وكل ظالم يا من كفاني بك كل ظالم. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عصب الله والآل والسهب ذوي الرضوان يا مغنيا أخنا عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم حبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان. وصليا على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وصلا من بي يريد من تعالى عن سنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار. صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني. صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العود مع سلام والتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور. صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله معا صحابه يا من دعائي سمعا يا من له التسبيح والكبار. صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسهب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرس العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسهبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام وسبي كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما اعتنى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البراء الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أشكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كما معا به أضايا ذو الجمال فمحا
وآله وصحبه كما محا به أضاء يأذ الجمال فمها صلِّ وسلِّمَنَّ يا رفيعٌ على الذي سماته شفيعٌ والآل والأصحاب واجعل كل عبادةً لك بخير كلِّ صلِّ وسلِّيًا وسلِّمًا يا مؤمنٌ على الذي سماته مهيمنٌ وسلِّيًا وسلِّمًا يا مؤمنٌ على الذي سماته مهيمنٌ وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأعيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا خائدا لمخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكون كففت ألسن عدا يوى الأكوف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العداء والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الخر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون عي في صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مان من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في برايا بر مع سلامه وآله مع صحابه كما المغى يا جماعة أسكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولمصرتي وهاب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منسل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلما يا واهب توكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وصحبه مع سلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد

لي مع جميع الصحب، يا واسعا وسع لي بالرحب. صل على البالق روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامحو جميع ما سأني في كلكلي أنت الصميع. صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل، وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام، ويسر الطاعة والكرامة به وللناس من خد مراما، يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم، وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء، ملك يا قدوس يا حديث سل على من اسمه حديث، وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النهب، يا من كفاني كل جان يعتدي، صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل، وسلما في الآل والصحب في الحال وفي المآل، صل وسلما يا فتاه على الذي سماته مفتاه، وآله وصحبه والترني وعشيت في الدارين دون درن، صل على من اسمه مفضل وفاتح ما سلام يفضل، وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل، صل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس، والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التقريب والتكليم، صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مذيل البدع، وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف، صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان، وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني، يا من له أركن ذا يقين على النبي عالم اليقين، صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل، صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات، وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النصم أفضل عمل، صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات، وآله وصحبه خير الأمم يا من يوجه لخير الأمم، وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم، صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحثرات، وسلم عليه في الآل مع صحابه وليم الخير مع، صل بتسليم على الصفوح عن جملة الذلات ذي النفوح، وآله وصحبه ونور صحيفتي ولتتقبل صوري، صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة، وآله والصحب بسلام يا من كفاني النكر كالملام، يا خير منزل له مقام على النبي صاحب

صلي بتسليم على في العال وسهبه في الحال والمآل. يا ذا وجود لم يفارق القدم، صلي على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه بالآل الكرام، وسهب واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صلي على مخصوص بالعز والمد، على مخصوص بالشرف العالي، وسلم سردا بالآل والسهب وكل يحمدا. أشكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة، والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق، والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق. صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف، وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة. صلاة من قاد له تفضيلا، والآل والصحب مع التسليم كما به لكان بالتعليم. صلاة من في أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإزار، مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. صلي وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى، صلي وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى، وآله وصحبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل. صلي وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان، وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك. صلي وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء، وآله وصحبه يا من أنعار فؤاد كل مستقيم فاستنار. صلي على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة، مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صلي وسلم على ذي التاج يا من به فتعذر تتاج، أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء وعلى الرسول صاحب اللواء، صلي وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق، صلي وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. وليكن بأفضل العطايا يا من مع الحيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص. صلاة من مضى ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب، صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب، مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما هبى بلا انصرام. صلي بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا، وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب. يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة، صلي وسلم بجميع الآل وصحبه ولاستجب سؤالي
على الرسول صاحب البرهان، صل وسلم بذوي الأذهان من آله وسبي وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني، على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسبه وكلي بلا معاداة ونوير كلي، صل وسلم على فصيح بكل لسان منسل الفصيح، وآله وسهبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بقتل، صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير، وسلما عليه في الآل العذاب وسهب، واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من مهى الأهيل، صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الحال والمال، صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم، وآله وسابه وأنهمي بلا أذن يا خير مبق منعم، صل وسلم يا منين البر على الذي سميت عين الغر، وآله وسابه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا خرور، صل وسلم

الله والآل والصحب بلا تناع يا من حماني عن المناهي والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لكان دون خممي قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع شهابه يا من دعائي سمعا صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاسف الكراب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أباد على خليلك سراج من حباد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحث ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوب وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا قلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي قبلا يا ربنا بسر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبك يا من لوجهك الكريم ذا النوام كتبت كلي الأيادي العذاب بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهر وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وآل به النفور وجعل حروف ظن ثامي سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجع اللهين إلى سوى خاريه أنت المعين ودب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل من ينشط
يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي بالرداء يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الصمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النسم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفست بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به سرت ذا هدي ولم املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به سرت ذا هدي ولم املي أنت الكريم.

0: سامي ساجودا وتكرمه ولا تردنه يا مذهب الحلل دم النظام الى صحي السحاب خدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم ارج في سر وفي علن بعق وجهك حقق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرضي وما التمست بجاه المنتقى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنسمي افضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنزمي افضل الرسل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بي سوني غاياني نونيني سرحنو تجام ترانغا كيو سوني غاياني نونيني يانيني تاول توب دال خلب تو يلو داغا ملني امتي با غايپ ياو لاني دوخ دي خارو كسينو كنو في سبيغي لايو في سبيغوليت نيغي ووتو فو دم نيغي بغ تاو ni am leuf dañu bëgg ndal leen ci yow ñi ñakk dañu bëgg am leuf ci yow falal ñepp ful ñepp may ñepp yow ta leral sa digal ñu faaw yow serigne bi saraxnu su ndole ndax nu defal la lu reey li ñu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla defal gep ak defal suñu bir ba dootu yaqku tamay ñu deeru faaw ko yow ku yalla walu nga fatte ciona yalla nu may ñun ñepp walu gu reey guy tax ñu jël ñu raw serigne bi musal nu ci guut lenn luddul yow te sax luddul yow bu xam te bu am kuy luddul yow dana xamul yow ne ko la xam yow du faale yefi serigne bi ndab lañ te lutilim lañ te kat sa ndab lañ raxas mi diini raxas ni mbek diino ay mbek fessale ni mbek man nga defal nu nun ku ñu yalwaan ñu di yalwaan faw ak ay xaar ya ngogu no ngi ak xassale sun tuwa jali wutul maraxib bi ñu doon jang te diko jang ngir jëmmi sun tuwa ma ngi ñaan ci barke sun tuwa ak barke xassale yep mu doon falib aaju talibi sun tuwa yep fi ak fanen ak xassale
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى حرصها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بكلمات أعوذ بالله من

خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

أحد أعوذ بك من الشر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من الشر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من الشر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقد.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغبا كثيرا وسعة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله لي وهب على الكبد إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة.

أريم رأي أن شكرك لا أريم وجزتي إليك يا معين آتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصدت لما لم أجد ثرواك فاغتيرت بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن بعد ما كرمت داح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغاث بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

اسمك المقاسم ولذا بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيمة لحرمة المحبوب إبراهيم ويسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وعنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بالزينبا وأمني بالخير والسلام قيمي كل يوم إلى القيامة ويقضي بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه.

أوصني وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وصيت إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه أخذ بي وتقبل عملي وليب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكن أنسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة وآلي وصعبه ربي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وافضل له أو زار وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

تجرني إلى خيور صافية والبناء بناء علمي وعمل بالسنة وحلم والبناء بناء الاهتداء وتكفي عني كيد كل اعتداء وتكفيني الدهر على الشيطان وحزبي الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فصرف سريعا إن يريد وصرف جملة ما يفسد عن يدي وأن داري سريعا حيث عن وادخل المصلحة في يدي وفي أدائي وثبتني بالهادي.

وبالرب مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن نكد ورزبة في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد النجاة وفرح وافقنا للصواب وصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتقنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد بلد ما يطيق يا صمد وابلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل

أنا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتقي عنا كذبا واللهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنى يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح كل الدر والتقوى بجاه الناصع وصليا أزكى صلاة دافعة عنا أبا جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حطي السلام وذكي نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولا يميني كالصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق ولي جد بالحق والتوفيق بحرمة المواطن.

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب انجمع، بحرمة البنين والبنات، بحرمة الآل مع الزوجات، بحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، بحرمة الملائكة الغر الكرام، بحرمة الكعبة بيتك الحرام، بحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم، وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء، وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح، وجاي كل من إليك ينسب، هيا أمام منك جميعا أطلب، وتكفي جملة ما أعوذ من وصف عن بك يا معيد، وحمان بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما، وكل ما عنك يعوق يا بديع، وتبقى بيني وبينه السريع، أنا لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع. يا ربي أنت المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. ولا أنت الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك. قم حماي ليكن حصنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين. قم حماي ليكن حصنا حصين.

وشر من يجلس بالكلام وشر دجع وذي قيام وشر من ينفس في العقود وشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقرب

بلد توسر لي كل واد وما ولد وتكفني الشرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم والشر كل

عشق وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاس وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد والشر ذي القرب والشر النائي والحر والبرد والشر المائي وسودني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد.

واجبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي واجبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان ولي في

ولدا نطي في القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي ومسك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضران ورسل حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وارتغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتخرج الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة واسع أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تماد واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في

والفرض والمندوب سردا وعلن ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقبولا.

والعلم والدين والدار بارتقان، وجنة لسالك مريد، وجنة عن هاتك مريد، وأنفعا لكل هاد مسلم، ومدفعا عن كل عاد مجرم، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، ومرتبا للطاعة الرحيم، ومهربا من طاعة الرجيم، ومسلكا لسبل اتباع، ومسلكا لسبل ابتداع، ومسكنا لجلب كل خير، ومسكنا لدفع كل ضير، وسببا لفتح خير الغيب، وسببا لدفع ضير العيب، وأضج الأرض رزق وأمان، ورحمة وسعة كل أوان، يا دافع الأسوأ والأكدار، من وصفت كل

واجعلها قناة الامتلاء، نور ورحمة من انتهاء، وارزقنا الأطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي، ويكفي بعلم ينفع، ورفعة الصيت بقلب يخشع، ويفي دعاء يسمع، مع القناعة بنفس تشبع، وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين، واسبل الكنف ستيك أبد، علي ما جملة أهلي يا صمد، وللصادقات حفظك على لما فيها جميعا مسجلا، وتدخل الجميع في مكون غيبك، واحجبنا عن الفتون وأنسى

والزهد والورع في الدهور، مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار السنة ومنجا من بدع، والهدب مسكن التعلم ووجع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصريب والتفهيم، ومسكن خروج من ظلم لنرى يكفي عن كل من ظلم، والهدب مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداع. قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السنين، وتحمي داري عن الفجور والفسق.

حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر.

بيتعلقوا من ابناء الزمن، وجملة الإخوة من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

بل رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحين.

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقنا.

فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة.

0: ونحوز بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: gadanna to na bawina cig barotna cant ganyawna fegnañu aywa jamrabu mbegwa bamosra samwa dana ba begna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu reccu gatarna gis nañu jamm am nañu jamm faf deg jamm xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewuña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci ndawaliya jagn ko mouritiya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi baxam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureumna wasal na joxnu nangu na joxnu ربنا يتنو دولن لا نيو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ما جوغ لجيال سيرن توبا متد ما من تي مصطفى مباكي دومام جي مو واتي فنون ما جوغ لجيال سيرن توبا متد ما من تي مصطفى مباكي دومام جي مو واتي فنون تي مصطفى ميلي akam reyna ndax te dadib serign di do mi serign magal te fonk ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no reyan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite di yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun te gisna ñi deggal ñep seenu jefin ganaw baxul ku koy def sanjulit rafetul yow lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man seitan ray nak murid ray kat bi yal nako ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sane ka denc jur baleni xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye seitané delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem suñu imbir yewen Touba ta jaad ci nun de sant faaw ka dem Touba ka Touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu boole nu tin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubo faaw ak serign Mustafa do amam ji nek fi nun
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسب على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين بحولكم من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفح بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسع عليك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

بحرمة العين تجاوز أبدا، أما يلوز بها إيش أبدا، بحرمة الواو إلي وجها، ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الذال أذل كل من يسوع بسري من النائز من بالباي والله.

سل بتليم بلا انتهاء على نبي لا يزل هاي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال وجه الخلام ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وجه لوجهك

وصل يا رب النور مهامل على معظم سما وهامل واني وسبيع دولي يا كافي الإشراك والتبديل وسلم علي واجعل النظام باب رضا ما اياديك النظام صلي وسلم.

يا مالكا تعبد المجامع صل على نبي سما وجامع والآل والأصحاب عاد المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه واقتفي صل على نبي

وسلم عليه في الالهام وصابي واذكر لديك ذا النظام. صل على ندم سما وناشر يا من بي لي المناشر مسلما عليه في

يا من يفي منك لي رباه، صل على من اسمه مشباه، ولا يوسع وسلم والتجور لي بكوني بسر كل من مجور. يا من كتاب لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى، ولا يوسع

وسلما في العلي والسابما وفي توالي في المقامات اجما يا باخيا يخذني تحصينا يا باخيا

ونعمة الله وسلم سرمدا ولا وصحبه وصحبه أحمدا وحد جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولا وصحبه وقلنا اسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا وصحبه ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

المكتفي الكافي وروي القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هازما كل جوى وكبد صلي وسلم خالق صلي وسلم خالق.

وصعب واذكر كرما هذا النظام على روف ورهيم وصحية بربي الإسلام مما لحية صل وسلم بجميل علي وصبي في الآل والمالي صل بتلي من على عين نعيم وسيد الكونين.

في كل سير ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي وسما سل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا يا ذا الأراضي وسما سل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا سيدنا محمد والآلي وسبي فرار والمال وسلم عليه وفر يا غفور لخاره وآل به النفور يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء

عدنا على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وسلم عليه وغفر يا غفور لخاره وآل به النفور وجنوا روفة النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلم

صلي وسلم على المتعارف الكرماء وبصير النبي ناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.

0: ken du ki man jimur ndax lo gestu suñu ne la boko xolé tabaja li boko waxe tabaja li bo ci xexe tabaja lolou kay yom na non waye nak saggan moy am
1: o dalla tuamon jira ja bi nan ma sa bok teewon o dalla tuamon
2: Bismillahi min al-Ghaytan rajim. Bismillahi rahman rahim. As-salamu ta'ala ala Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihim. Wa shabihi wa salama taslima al-Rabbi. Aw shihniya anna askura nihmata kalatih. Alhamdu aliyya wa ala walidayya wa anna ahman halin tardihi wa adukinih. Birahmatika bihi badika salihin. Runa sukara lalim bilkabi wa nuni. ما شاء يفعل من بعد ومكنوني الناس كر لي بالكاف منوني ما شاء يفعل من بعد ومكنوني بالله جل ورحمن مقتدرا وهو رحيم متشأم وهو يغنيني به خنيت عن الأرباب في أبد وأردني من أجر خير ممنون إلي قد زابي وشضعني عن المواحي وهم أوعال مجنون وجبني له بسر ساقد من لمن أطام بمفرود ومسنون سلط القزايد رواد أذكره بها من شاق ما قرفاق مسنون عن نافي قادر بل رديه ثم وجعلني به سيد منهم النون ناجده متقدا ووزو كرم وقبل القزا خادم مسنون يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي غزي جنابي بجر منك مكنعوني عند الذي الذي يبقي غايته فلتقني كل مخلوق يقاذيني ناجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مخلي انجده بل واي ينسيني أنت الكريم الذي تتيه بلا سبب يا قيد ذهب الغبا كله بتصين سقيتني فما فاقبل ما ذكرت به إذ ذهب النور قبل الفاء وزين تبعتني جملة عبد يا ملكي يا من هنيها لتحميل وتنجين رضيت عنكم رضا الله يفارقني ديرتم على سقم المسجين نفيت عني من قرب جيفتهم واخرجوني كمهجور ومسجون علي بلادا ومصنع البلوغ شم وبكم وهم كالغياتين من أبو من جنابي بدا سرغتهم يا مالك الملك يا رب الظلاتين تنزيل الدهر

إلى النصارى حبيب ما يغتيم إنساه من به أبقي سكون به دنيا وأخرى بتسميه وطوتين يا يجل الذي وقل محبتني وزاق لي فوق معاهم ضد سليتين يا رب البارع دائما تسمين والكل من مضى قد كان يهتين فوجهي الذي مهما تكيت له أزكى مني خدمه وهو بتجنين يقول لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكري يهين آسني وهماني من هدايا مهم ومن مريد رجيم كالهين نمع رب الذي ما تجرت به أجعلني وبباقي بدنين هني جرى سلما كانت تعبقني وبالله جعل لي حقا لتبين ما هو التي كانت تزلزلني ولي حين قيل وكن طحين فرجع غل مني بذكر له بكلمة المصافحة والصف يغويني فرجع غل مني بشكور له بقدمة الضوء وسوق يمين هل يسلى بتسليم بجنبته وجعلني من تكريما بمغسول لهب كونك وهاب المنايا معا يا قلم تنجيتا المقاسين يا الله يا بر يا رحمن سقرني ما يسمي دون قلب غير مسؤول يا قلب رهين هب هب جواب على يعظم الدنيا الموازين وجه والدتي ووالدي كرما وعن يدهما حلا بدم سنين على النبي سن بطهر بلهما فا يا من قواني حدا كعلي غسين لك سنا ولدا والسور في ابد يا قند رب مرب قد يرقين اسكو اليك الذي في القلب منكتم كم من مرادي بتمليك وتلقين وديني الذي ارجو بلا كل فن وقبهني فجارا تلاقين انت القدر الذي لا سيجزه فرن بقهرك لينكم غدا عاقين ليرن بقهرك من قسم

من ذكره والهب يمنيني يا خير مهل خليل ذلك له في الملك والحمد يمديني ويغنيني يا مالك الملك يا من دل ولد رلزا في ستر مجانيني وجهني اليوم أسرارا تلازمني والدجن كل شيء قد يعانيني أجل دعائي بما فاق سنونا يا مغنيا جوده يا تير من نجوت من فتن أهداي اسقسدوا ني بالمدى في هدر مزق عكيني أنا رضي سواجوني بأسادكم ورودما كل لي مثل المشاكين نبي قلب دليم بالكرماء والدقن لي فقزارك هم بتذكين مد الحياة بما طرداه من همل والدنيا قلبي بإخان وتمكين أحكمت لأبي

على الذي قد قضى كل تحمين أحلى البرية هند لاي منزلة محمد من ببشر وتامين بالله أقبلت والمختار ما زدت وأردت حمد رزي خير تصمين حاج من آلي بالمختار قد غير شلاه بتزمينه علي آمين إن كنت شعب فرن أو كنت ساجر ناجنكم ويحنين ويحمين توجهني لسي يهدي المقام بلا إجالة من جهات الشام وسين رب يدو طلب طيب قد يقف لفن كما ينجي بلا صيد وتصين يكتم كلمة لسي يقري بكل وله حمد وسلم في الدار ليهنين إني لدي من هلام يقيدهما ونال كل قلب كان يقلين هو القدير الذي تيمن وسلم إلى امراد دواما كل ماهين وجاب بشر وجهي للكرم ولين يسلق مرحمة منهم من الهين أرجو برامته مقاد سيدنا سوي مدينة فهودا رياهين كارمتي ما يدرف سيرني غدا يسأله الدار دار الحق والدين حبه كونية فلا يخالمهم وكونه إيما مثل والدين لله يقبض بالمختار ساقد من وقل قوان البيت ما كان يردين نبيت سورك في سلم يا سمدين يلغى السنين قمر رعي وسين يا من يكل ما قصى بلا سبب كمن مراديه ودرب ما يقصين بالطير الجد أبليس لدن حنا يا قير مخن من رب قد يقلين ربيتني فلتوسه لي أمه وقبل بلا

جقبل وسي سقري وسي المددي وجل ذكوري بسرع عمري كالهيني فوجي الذي ترداه من همل ومن مخال وكل ذو يتنفين قضيتني شمعا والهمي محشق من وبالكتاب لسي أنطل ضربين فجينا بما يلقي في قلبي وسم لساني من لهن غزانين يا رب سل بتهل من هلاس النبي ولا لمسبيس من مرانين هليس لوصل بالجنة.

0: نازل بجنان سلك مدهون، أنت المجيب الذي نجيت من خرق نوح بفلك هزيم منك مسهون. تاج من القوم زادته فكنت لهم فانتجني يا مجيبا كل ممهون. كم جميل الذي أهواه في الأبد بكبر يهدى بدمرين. إني لحب قديم ستليفك يا ربي وبه قويل لاقد قرين. ليكن بكم صمدا ويلبسين بيساق جوبا ضرعليل ولا مثل المعارين. شربت هادي لمن يقضي جميع بكم واتبشر بالممضي في النون. أهل البرايا وأخفاها وأكرمها من الذي جعلني بدن ونون. لمن كسعني ورواني وأرهمني يرى بالساكر كلن ونون. حبي وودي ورواني ومهمدتي لمن نبعني بما قد فاق مسنين. يا ربي سلب تدين بلا حدد فلا بث من نسير منك مامون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

شيخ مسامبا يوم لك الموت موجي بامبا بامبا كو في ليلة القميص وير رجب لويجي لرموسي ملايكا جنيه رجال الخيبي نيبو دي تيرو غدون نايبي

إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم لعب في سوى تخوى

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسور عادة في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبة بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لكل فرد

طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بحرمتي سيك قوز الأرض أمدنا نور الأفاديل في بدل ومختدم بحرمتي سيك قوز الأرض أحمدنا نور الأفاديل في بدل ومختدم هل إلوان ربي محجماتي سوي البسائر

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekk ñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhadji Mbacké mom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

لشيخنا أحمد القديم عليه رضوان الله الباقي القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام.

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مصفعا بي كفيت معصر خضرمت من رب البرايا خدمة لمن بي

باخيا ابقيت سرمدا هنا فسرمدا صل وسلم يا كريم اني عليه والتقط لي ما اروم صل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع صعبي ما سلام ولتوضح لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة

وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بأقباه البسملة.

يتبع اسمه لي من الضر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم.

والأصحاب آل الشيم يا مالك أنت عبد المجامع صل على نبي سماء الجامع والآل والأصحاب آل المجد وصل

ند بن سما مقتبي والي وسعب سوسي يا باخي الحمال الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير النافين سمي صل وسلم يا منير الصف.

حاسدا حسن وسلما عليه في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمر على الذي سمعت المزمر والي وصعبه المعذبين وفرحا بالنسم ذا المخربين سل وسلم.

وال وبيبشرن يا خير وال. سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله والي وصعبي ذوي الهمم يا من لغير يطوي الامم. صل على خاتم كل الانبياء وخاتم رسل ترا ربيا والي وصعبي وسلما يا من يوجه لغير ألما. صل وسلم يا مخيتا يحيي على الذي سميت بمحيي والي وصعب أهل الصبغ يا مؤ

الفرج سل بتسليم على السراج والي وصابي وبشر بزاي نظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه سل على من اسمه مصباه والآل والصعب والسلم والتجر لي بكوني بسر كل من مجر.

وصول غيري كل ذي عدوان. صل على خدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكشي أفضل توفيق وخير عكش. صل على غوث وغيث وغياش وسلم يا من ما بلا ابتياس والآل والصعب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع. صل على هدية الإله والغروة الوشفى سرات الله والنعمة الله وسلم سرمدا والآل والصعب والصعي أحمدا وقي جميع

وبسخاء أهجل السحاب وبيبشر كل عام والسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب.

بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هازبا كل جوى وكبد.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بقال له الله مختار له نينا أم نكو وخني جروم نياري بلا نيو أم جارين عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جارين عندك جف جس بلا مو أم جارين عندك خملة جبير أك موميل بلا مو أم جارين عندك جوخي أك تبه أك خريتو بلا مو أم جارين عندك متل ولري ak deg fekkou bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yene ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalum momul andak rafet aw doxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بقال له الله مختار له نينا أم نكو وخني جروم نياري بلا نيو أم جاري عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جاري عندك

ثوبي خديما مستوى تتبين نزيهة في السر والجهر لي بدا به قعد للأمام ستر يحسن نويت

تأتي كرامة وإن كنت عن أرجل المدينة يوجه ربي وما لا أريد بخيره كالداري يا دارب الوصي يوسل للباقي بشارات عاشق لك الدهر يا رسول والوصي يبجل كل